كان خاصة بطلاب غاتوخن بس سمتا برزوقي قام درسة لأديو إلى طلاب يرخل لا تربي يرخل أخي مليوز خل معنا بضيان لبارة أي زمرتا قابر زوجي رونيك وكل خشمان وخبه سرقون يخنه

0: شمه خوب بر من خکم رو پاپه به تاخ من شمشانه است سرال پترس و ترپا من تشه ایتا قداها رمشا این ابشورایا باروخ و خل کرس قدیشه ات پاتر کوتا مار پولس نونات آنش قل درغت پاتر ارکا من گیبیم گیبت کل خان مخبن شمان باروخ خل داغ درغ قدیشه و بخیل دارا همشا لقامه کسی عمالی لیل تلفن شمشانه است سرال پترس و ترپا من تشه ایتا شما خوب شماش اشلام الخن
1: راغو شنا
0: موتن هدري ديم دهرم شا
1: هدية بدن مريم انت كمزن مخرابة بكريوتا تشيت مرد شموني وبنونو
0: بغدن
1: مخبه شمانا يا رمشا نوارا حابري خالوخون ادية بد همزن مخرابة بكريوتا وتشيت شموني وبنونو تشيت اوهاتا قديشين رابا ماريو ترانا قبنون بنات ايطا قدشت ترسايا روخناينا قكلم همنا بمشيخة طوصة جباروتا امو اشتي ارباشن من قمتة تتباروقا ايش مشيخة كشن دويق الشواخ نواتي بدون مرشموني يمي بيد ملكة خمبة انطياخوز اففنوس طلب لمن اتقيمي درق الناموس دموشن ويا ودرق الفقدان اتعلاها شريرة طلب لي مني سغدي لسنمي وأخلي بصرة خزورة بنجموني إيوة من بيتوتة أوراهم هيمة قم مني وبقالها وكي نطريوة الفقدان وقديشة أن بنوني تشموني شماني إيوة جدي مقوي ترسي خورا خيوسون باكس ويونادو شموني بنونو مرن قاملك أخنا لي سغدي لألها سنمي لي أخلى بصرة خزورة بتنطرق فقدانة آلها خايا بشمية ملكة مرقاتي بتجندرنغ الصرابة اللاشم إيتل الفقداني أن أخنواتي ويمي مرن كل من دي تأودت بي الأخنا حاضر إيوة خسلا كبرخ آلها شريرة بريان شمية وأرقى وسغدغ صنم طرس بالخانة إيداتي يطعق بتها وخنخراي من دا ورشلم أرعانيتا إينا دولا هدر طاقاتا ورشلم الليتا جو ملكوت شمية مليتا من شبر بوسامي روخناي مرمك قب شموني بتشقلنخ بختا قجاني بتأودنخ ملكتا بنونخ بتأودنن جوراني جو ملكوتي أرعانيتا إنا أنم همنا مرن أخنا ليش أخلبخ ملكوت دراما بيدن من ديانة عورة ومسلية وبيش نخزية شماني يولا لبا قبنونا لا تخمني بالجنجارة بغري ويولت ديانة بتخاطر شمت آلها وآلها قم يولون خيلة قبل دن جنجارة من برد غزيلة ملكة خمبة دليل مصايا لقناية الدنة أخواتي ويمي شموني قادر لتبيش جنجر حل موتا مرة شموني البرونة قمايا قرد من قبل سيفا مارساو شقول كليلة وانا بإديو يوما خلولة بتهدر القاتخ قامتا وخارتا الأخواتي زيمون أخواتا خطواتا بيد مد أرخا بياشين الجنجرة أن بنونة ويمي بيضاينة سادة هيمانوتة قدشتة وقاما يا برونة قدة بسيفة خاروفة بشري مخيا وشقل كليل السادوتة سقل الروما طول بجنونة جو ملكوت شمية أو تريانة برونة مقوي بشري مقدم من إيد ظالم كابورة وغرب للملكة وبشتة وردة خيّد العالم جو ملكو شمية عوطي تاي برونة ترسي جو إرخي بشتة خينة الفغرة روخ سقل شمية وردة ملكو تأبدي نيتا عوري آي برونة خيوصو خيورون فغرة وقوصرت بشتة بشلة بيت فقدانة ملكة خمفة خشرة أطرة روخانة الفرديسة عو خميشة آي برونة خيوصون جو تاوي قليل بصر فلطل من خطيطة وموتة خشر الأطرة دنياخة جو ملكوت شمية او شتيتا يا برونا باكوز قبل خشت خشة بشل دجيمة كيبة شوني للأطر الدنياخة أمسادة وكينة وزديقا أو شوي آية برونة ينادى أهم مرد روخانا دق دق لن جرمو روبيلون وشوني للروخ البرديسة بخارتا شموني هيمنتا كليلة قملكا مقوخلا مرق ملكا خنفا قال راما من لبو لي كبرن بالها لي مودية بشادة تملى ملكة كتويرة بكربة وخمتة سيبة برمنا ريشة سهد ستة شموني من كم جوانق وصبية حتى بمارين قدها ملكة خمتة واي اللغ كرمر ملكة واي اللغ عضيانة ساطانة واي اللغ من عضيانة كينة كت كانت جبيت الديوان آزد جهند نورا إن أنسا ذي خشن أطرى رخانا جو فرديسة كاسين مبسن من العالم أزدين آمين أو هاتن قديش بمارنا كلنا شتاخر شمت آلها شمت داها قدشت شموني بنونو صلواتي بتطارق من كل خاقي من دينو لينا في الجو جرابة إن مريل بالباسن رابة أمرانا في شين متوف شمت شموني بنونو أبز رابة من بناتهم في شين قرية بداها شمة قديسة أخن واتن خط واتن يداها دورة مخدن جنجار داها قدشت بنونه لين في شين طيبة منهم بس لطيلة منهم تاوخ نطران تقدان عليها بيت خبا وصوما وصلوتا ومخبت قوضالي لا مار شهارة بطيلة هاوخ بسيمق أم قوضالي قطمارا مكمل خادوتا أردينيتا صلوات الدها قدش شموني بنونه نطريلوخن خاميلوخن ومخديلوخن وهاوي شورا الخضروانوخن العالم الميل آمين مريا بارك لوخن هاوي ترابا بسيمة أم خبا إيقارا
0: شما شب بسيمة رابا
1: كل إيقارا خضر الإيقارا قدشمت مريا على مار إشمشيخة آمين
0: آمين بوشمشينا
1: رابا بشينا

0: مش ملخون تشعيتا تشموني وبنونا تعيني اشتن تادي ولون سهدوتا على هم نخلون وما نخم معني دت كلخون مخبان شمعنا مش موتو الجينا كينا والآها صغيتا تعيتا
1: كتب خردية جبت غطا جبت غطا
0: شما خبه مخبرات ايتا جو كل مرايات جومرت مرتوما وهذا زي جومرت ربان هرمس ومرت مات مريم ومرت مر بطرس بولس رازت قربانا قديشا كي شاقل دانت تمانيا قدمتا جو كل مرايات

جرب خقت قانخ شماشة جيمس توم من مخطط أمر مرزة طوانة إنا ليش قالوا تلفون بلكت قربة ضانا بتقارينا بدي أول مخبرات أمر مرزة طوانة

0: شما خبر آماریم شما شانه جیمز تومو و اخیراً اختیم ریقم قانخ ل شما شرم شو خنطاوا
1: تمام بدرا قدیو خمی خور آمانو و کل شموعه
0: اتلانی قارب یو خون مخبرات ات ایتم بس مالو خون
1: البت مخبرات ات ایتت عمرت مرزایا و مرعیت ات مریویز احیادا ایت خوشی بتیده بیتا مرازت قربانا قدیش قصاد اتشا قدمتا یوم دروت تیره بیتا الى روت الدعوة ساد اشتا اصرتا خمشو فرگی لسلوتا ساد اشتا بتاون رازت یو عمرت مرزایا یوم دروتا وقت مدخل الرازع يا دايد ترو عمراني صاد اطشع قدمتا خير خد 8 اسري 8 ب 8 وهل كان يخاب 8 ايتا بروال الخاخزوك يا روخ خنايا قام ديتا دموبن قداني دمخوبن آزي قد لا يوماني لا إذا أمور بي دولاري خشتا وتيتا وبيشتا بأمرا إن ما سيدو بيشي نجس نشفتوخن إلا بلاخت تير خد 8 قداني دمخوبن خباس موريستا لا قد تازي قدا هخزوك يا شما نوخن ما سيدو مكتويتو لقو مخطوة إن أوفست إيتا من بارخو تامة رازا قديشا البت ملابت لشان ديما كوترو شبع يادا إيت خماشا مدخرخ لشان أطرايا وكفشتا من عليما وعليمات ديوت جروب وبزا آبش قال يوم التركو يوم على ترو شبع ديو أمرة مرزا يطبوانا وبزك يوم يلفانا بشي خايب لشان إنجلس يوم على دروتا ديو أمرة مرزا وكترو شبع يوم على طلو شبع يوم على عيدة مريور جسادة نصيحة قصاب إشتا وبهي مرامشا يا خامنول هادو بسي مرابا وهي وقت خازق لوخن وشمخ لوخن خي خيكا يوم تقول شي بدي لبيتها
0: اتلاني قارب يوخن أربو شيبا يلا رمشا بريخا لوخن
1: مشان
0: لوخن مشان جيمس توما من مخطط أمرت مرزا يطوانا وآها مغبرتات مقرورة على قد يوخن

هلبت أمانا ينزمارا عبنتينا شنية من دن خي زونانا الخي عبدينا إنا هما شينا قلبواتهم لمن شيخن خامن أمانا قام عيتي لتيا لخل أطرة إستراليا بتمقرون قاتون أهز مرتا قد يخن مخبا شمال باشموتون لون صندوق

خلطة بطام لهون أها سيدي ليلة رابا صفيا همون قد اتشم لخا ليلة بل كي تكستون سبيتر بلاطينا لخا مجول خشم مكلنا هزمتا بخيلت على قاشبت البيتالة مين خا سيدي خينا على هما نخلى ليوان صندو يولي خاسما جو ملكوتا شميا نيتا

مش مخن زمرتا زمر مخبا ايفن اغاسي و اها زمر اها سي دي و هلبت ارشي اتريل پو تري بيشو بريسا قارن قاتو خان انا طبيا تخش اخبار بعربي امريا طبيا انما را انطلا اطرواتي ان بشرخ إنا من أستراليا إنا إن بشرقة أربع صار ساعات إلى هلبت من مخا الدوحة أربع صار ساعات لكليتها هردغ زي

من استراليا هالامارات الى ارب السرساط وبلجا واخيتها الى من استراليا قا سانتياغو ترسل البيكرو متر الى ارب السرساط وبلجا متر ان طلع اطرواتينا ان براخد من استراليا هل دنا طلع اطرواتينا ارب السرساط وبلجا اخيتها سقطت ايدها البرايم مينستر اطردت نهرين ان يعطيتن كماله طيمه طيمه لا 4000 دولار American أختي. أنا سأعطي موتلاي دولار زوينة هنا برايم مينستر أطرد بتنهر إلى 4000 دولار أمريكان يعني بزوزة العراق وأنا 5 مليون دينار عراقي ما بسم. مش موت المارتن ياقو.

خيتا إلى مارا برقة نطيلة جودان أطروات ميدلست انت العراق وبيروت وتونس والسودان جو مغرب برقة نطيلة ألبا وتشمى وخا جو تونس ألبا وتشمى وتري جو لبنان ألبا وتشمى وإشتا السودان ألبا وتشمى وثمانية سوريا ألبا وتشمى وقطشة عراق ألبا وتشمى شوصر سعودية ألبا وتشمى وتلاي خا كويت ألبا وتشمى وتلاي أربا إخارتها ألبا وتشمى وخمشي تري أطرت دوحة قطر ودينا رقاما يا عراقي بشلة بليطة ين جو بازر وياشي تتقلب وطمع وطلعي تري ومارينا بطرب الدية ودينا العراقي متخشى داوى جاوى وطيمو ايوى اربمو وطماني اشتا دولار خا دينار عراقي شتت البو طمو وطلعي تري هلا بابي لو بريا

0: Shama Khabak Modina Kadiochon Khurzat Kalt no Hadra, Direlem and Kamtre Shabate, Ahmodirib Shurat Khurza, Uhadia, Makurant Khurzat Kalt no Hadra, Minani Lahawam, Shamshana David Gyorgis, Shamasha Shlamarochon.
1: رابط شينا ميقرا أمانول بغداين تمزومن منه خمن شمانة ورابط لي قارب يوخم بسيمة هابت
0: بسيمة رابط أبهنا من بغدايخ قد خرزت قالت نهادرة بدياري لأن تري شاباتي هل بشوريتن بدريت الشلامة ومتوت زمرياتي إنا بيخر منه خشام مخلا قد خرزة إيمان بالشارة يعني أوفيشالي شارة يعني من شوه هل أطاب قالت شماشة داود
1: بخينا خوشي باني هر شو والوت شلا او بروغرام لتن من دياني خاتي اخشي باوي نورمال بروغرامز باوي خمزماني و مقروه خورزي و بلقي تابي خكمت باقياتي و ادخم دياني يعني لتن خامن ديورا اخشي بابا باقورنا مارينا قمولتن وادي الفيديو لايف مارا بوشينا بغزايا هي بسزقرن من داني شمان دينا تخمونو اتخمنتا اخشي قد اودت اميت قد اود خرزة فيديو لايك بيالوخ حيراني
0: لا شيك شماشة
1: بيالوخ حيراني بيالوخ يعني لا دي كوب من سبيان رابا سانا يمي هدي رابا شو راني بي انا بس سانا يمن قمتا بعد اخي اخشي بيالو خيني هاوي خيكما برسوبة قد ماسي ودي أوبريت خيكما برسوبة قد خزي بوقاري مودينا الشماني إيمان بعدت خات باقتا سبعات باوت مقروان خورزة وعاد بعدت باقتا من ناشي وبيت خيكما باقورنا بوقار لي ماس كل من ديانا ودي تلومونتر داد أخي سو بيالو خيراني إيجا خيكما خورواتي أن دينا خدشة سباي بالتيك مارنا بحير خبيت هيرتها من دي ف تخمون اخكتين يوباتن خرزة ديو خيال دالا يعني يوم يعني بخيوم يوماني يارك هذي فيديو لايف داد اخي
0: بخشاون بصفاي هدي اشا ما شاد همزومت هدي اخن برقخ خمشاد اخينا خرزة قالت رؤاش ربارني لان زودة من بيرخت لان همون انتريخ زودة لايف الى خرزة دي انا قلت بلطم مخيت ون قوت ما بيلي يبتخن الموبايل خزنه لايف سودة انا طول انت همزومة اتخي يعني شكله وقالة
1: Exactly, yeah, exactly. So, itluh shamane hadia radio, belkit itluh shamane ka radio. Ina lena hadia shaman radio makhsh geshkan el video.
0: Rabadus.
1: Hadia basna mer nokh yani shawi yo imma tmani yo imma kutkha yani parsupa etle Facebook etle mobile etle Facebook masi geshq u khurzukh masi nash khazeli khadana khita الليلة شرط أمر خلنا ديو بدلو مسخور زد ديو خارطة خينا ليش أميلة إينا بالفيديو اتلو شانس خد مدري آتي شامي سو يعني أنا رابع داناتي يتون يشكن قالت أمتا ميا قرتمونة وأمو صطيفو يخزننا خدانا خيطة يعني ليه رخمة من دي داندي وان أنا بلاخة من دي
0: مرابا دو سي
1: إنا يتوين يشقن خدانا خيطة وإذا خا خرزة رابا السودانة نجدي خمل رابا رابا بيت نجد رابا خرزة السودانة لي سو بخير دال أمي قميت أخش دير خاخ دي أمري من برد دا كليتة دي خوي كلية من سابيطة شولاني رابا نوايا بلاغنا قمور خاتنا أسخوياتي من ديانينا ليلة نيجان قد كالخ أخشي أهوى المودة لخ خجي قد كالخ
0: رابا دوس شماشة بغداي خرابة وبخلت على بدانات خيم بهمز مخدر مود على من إيقود الدانة خرزة قالت عشر قرقوز هنا يتدخين أنا قانوت راديو إلى خمسة قد بلتخ قد أني دا قرقزي يعني سبقاني لايف هنا يتدخين
1: ممتيت لشلامي قا أخونا جيبو أبديشو رمز بادل أنا خورت أخون رمز رابي من ترومل
0: ممتيت لشلامي
1: ممتيت لرابي شلامي مش
0: عارفة رابط لي قاربية شباشة بسيمة رابقة بلقي دقيقة مقرول خيهم إن همزمية تخطيماني زمرت خارت أنا يطن عاشب بالسرقس رابعي مخبت له أنا بمقرونة قالوخ قبرزوك يوخ ناديا وبخيلت أنا بشان مخلوخ يوم تخشيبة
1: بخيلت على بخيلت على مي وخيمة بحاوخ أرخيك سلوك
0: بخيلت على رش ريشة بسيمة
1: شباشة أوكي عزيزة أوكي أمي بسيمة هاو تخون
0: باي باي باي
1: باي باي
0: باي شمشانة ديفيد جيورجيس مقرونة خرزة قالت نو هضرة وإلى عمن قادن دقيقة خرايا مشموت الإدمو سيزن

زمرت خارتا بقال مهنيانا آشوب السرقس أخذ مضيلا آزمتا مقرونة قا شماشة ديفيد جورجيس وقبر زوج نادي وقا كل خن شمان مخبة آه زمرتا من زلقالة خارايا سيدي خارايا آشوب بيت سرقس

0: Prasqalid ur Ashur.
1: Inazri min lapha partalana min khud akluf
0: Prasqalid ur Ashur. Kav prisagatohon kud arposhiba min saad shava haltmani abramcha min radio 2GLF FM al lapha misayet mani utra nukzit la min dited Liverpool, Australia. Udgila تاريخ الى سيقومة طلا بجون يان الى غزيران تري ألبو اسري اشتا سرقادة خاتن و الى اشتار بشرمو اشتي اشتا شوي اشتا مخلطة سرقادة تاشي تنايا